0: TLC من سنين ديساين دي كانت نو سكرابز كيف يبزو دي ساون اوف سور بمنو تيال جمع في الوضو دانو ابي ايزي بريكفست مي اي كارت غاليام الجمع في الوضو ما نستوش ما نفتكرو شنقرا وكل في الفات اللي اكتر جارت اللوم يا جاي رتورنا تشانس تياك اللي انت تربح بالكبير ما بي ايزي 100.0 كيف ازات بلما كومبتيزيون ازات هنسبيقو لك هالدا الوقت انت تشالاش منها ما بيشين عند البلندا كارلين كيف رجل ورام
1: Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and The Eden, your summer entertainment destination.
3: eCabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Set sail on an unforgettable adventure.
5: The story has just begun.
4: Leaving her island home for the very first time, Moana journeys across the ocean on a daring mission to restore hope and prosperity to her people.
5: Restore the heart of Te Fiti.
4: Moana. Now showing at Eden Cinemas.
2: Looking for the perfect summer night out? Next stop, The Eden. Grab the mic in your own private karaoke booth. Enjoy great food at Hangry's and keep the night going all in one place. Easy plans, great memories at The Eden.

يو وورد اب، عملت نقرايك على امريكان سلانج سوبوست طيب ما نعرفش. يلا كلام ياك الجيم في لو دوتي لي ميس دينا كبرت معها هيك لايك جست نحسب هنا كنت نخلم فوق الديسك تاعها الحين كله نرى ال او ما توفي السيريز تاعها ونسمع الديسك تاعها وكنت نعمل انيميشن تاعها. انفاتي دين هذا كيف عملت هذا كيف او سينيات ريكورد ديل مع اتلانتيك ريكوردز و سوبوست هي كونتندر ا 2027 سوبر باول هاف تايم شو. I'm looking forward to see that. She's an amazing performer. Dinia, the one and only Miley Cyrus.

ننساوش آدم جون والويكند كله موسيقى من السبعينيات والثمانينيات فوق باي ايزي 100.2 كلايماكس بلوز باند couldn't get it right شغل تانتك يجريلك ما تكونش تستاتيجيك واحدة طيبة برو بات شغل تانت متى تطوق واحدة تكون سوق